لكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.

الله أكبر. سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رحمنا رب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات

ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

Tub. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa rahmani wa rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyyatul barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا في العالم سميت قلبي على دينك وعلى طاعتك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي أذهب عني الهم والحزن وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راضى لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة كثيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن حبنا ولمن أحسن إلينا أصحاب الحقوق إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا عفونا كلنا حيث كنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم